اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: طرب له أسرار.
1: شايف في البحر
0: نغم على أوتار. معنى به أشعار. صوت الخليج تغني مع شمس كل نهار. طربيات
2: قلب باطن وضار.
0: طربيات في 9:30 صباحا بتوقيت الدوحة من الأحد إلى الخميس على صوت الخليج.

بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. بدأت رحلة جديدة من طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، رحلة طربية غنائية ممتدة على مدى ساعتين إن شاء الله. نتمنى لكم أطيب وأجمل الأوقات وأحلاها. نتمنى لكم يوم اثنين منتصف أسبوع مليء بالخير والبشرى والسلامة والأمان والفرح لكم جميعا إن شاء الله. أهلا وسهلا بكم وباتصالاتكم وطلباتكم ومداخلاتكم واستفساراتكم على الهاتف رقم 440-30,000 من داخل ومن خارج قطر. مع على مستمعينا الكرام من خارج قطر سوى إضافة فتح الخط إلى قطر 09-74. بالإمكان أيضا التواصل مع برامجنا من خلال ترددات FM الخاصة بإذاعة صوت الخليج على نحو التالي: في الدوحة الترددات 93.4 أو 99 أو 100.8، اسطنبول 99.4، الكويت 102.4، البصرة 98.7، بغداد 95، مسقط 107.7، صلالة 91.6، لندن الكبرى داب 12A ديجيتال، عمان الأردن 98.1، فيينا جنيف زيورخ ديجيتال. بإمكانكم أيضا التواصل مع برامجنا من خلال الموقع على الإنترنت skr.fm ومن خلال التطبيقات على الهواتف الذكية. من فاته الاستماع للحلقة على الهواء مباشرة بإمكانه أن يستمع إليها مرفوعة على الموقع skr.fm البرامج طربيات الحلقات، أو أن يستمع إليها مسجلة ومعادة في الواحدة بعد منتصف ليل اليوم التالي بتوقيت الدوحة إن شاء الله. تحية طربية صباحية من شافي الهاجري في التنفيذ والتنسيق. من داخل الاستوديو يحييكم عبد السلام جاد الله. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال. واليوم طبعا احنا أنا كتبت حتى الآن 13 أغنية 14 أغنية 15 أغنية، فبنحاول نتوقف يعني بعد هذا العدد لأنه الوقت ليس معنا. في طبعا حكتب طلب أبو فهد الأول، أبو فهد مبارك المهندي. شو طلب أبو فهد؟ طلب ليت للعشاق ديرة، ليت للعشاق ديرة فيصل عبد الله، ليت للعشاق ديرة فيصل عبد الله. طيب لو في ديرة للعشاق مش هيختلفوا؟ تالي هيختلفوا الغيرة وال يعني يعني أمنية شوي صعبة. في عيسى صليطي طلب غريد الشاطئ، عجيبة عجيبة غريد الشاطئ، طلب غريد الشاطئ عجيبة اللي هو عيسى صليطي. أنا طبعا في آخر هذا آخر القائمة لأنه في سأبدأ من البداية إن شاء الله الآن. بحييني بحيي المنفذ، شكرا لك يا عيسى السليطي، عجيبة لغريد الشاطئ. في سألني أحدهم غريد ولا غريد؟ غريد الراء مشددة، مشددة بكسرة، غريد غريد. حلو. في أبو هيثم طلب ما بين غمضة عين راح الحبيب الزين أبو بكر سالم، هذا مش عنوان الأغنية، هذا مقطع في الأغنية. الأغنية اسمها ذا اللي حصل، ذا اللي حصل، وكما قال شافي اللي نغناها برضو طلال مداح. أبو سعد من الرياض طلب صوت السهارة صوت فايزة أحمد. عادل أحمد طلب وداعة عبد الكريم عبد القادر، مش وداعية، وداعة، في وداعة وفي قال الوداع وفي وداعية وداعة. أم حمد طلبت ميادة على ذوقنا، أنا اخترت هذه الأغنية لميادة إن شاء الله تعجبك يا أم حمد. مازن طلب كيف حوالكم لمروان محفوظ. أشرف سليمان طلب يا حاسدين الناس محمد عبد المطلب. عادل ببشير طلب يا ما شغلني هواك عوض الدوخي. سعاد طلبت أنا بانتظارك علي عبد الستار. وفاطمة الوهيبي يا منيتي طه فارع، هي كاتبة بالخطأ يمكن فارغ لأن كنت أقولها فارغ لولا أنقذني شافي، يعني فارع مش فارغ.
طه فارع طبعا في يعني عجالة، بتكلم عنه لأنه ما في وقت الآن، ما في وقت. طه فارع أغنية يا منيتي. محمد الشوكري طلب خير بشرة سعادة وخير لهناء مهدي، هناء مهدي فنانة عراقية. علي خاطر النجادي طلب أو إلهي يا منه يا أو إلهي يابا منا علي جابا، زهور حسين. علي موسى طلب فاتت جنبنا، عبد الحليم حافظ. أبو فهد مبارك المهندي طلب ليت للعشاق ديرة، للعشاق ديرة فيصل عبد الله. أبو عيسى صليت طلب عجيبة غريد الشاطئ. وفي أبيات اختارها علي خاطر النجادي كعادته من الشعر الجميل، يقول اخترت لكم أبيات شعر لعلي معشي. إلى الصباح الذي بالنور حيانا، لينشد الطير نشوانا لدنيانا، وفتق الزهرة في أغصان بهجتنا، فأثمرت في رواب السعد ألوانا. يا أيها الصبح بلغ شمسنا شغفا، ملء القلوب تحايا الروح والتحايا الروح ألحانا، صافح جبالا على أمتانها شعل رايات نور تناجي الكون إيمانا. كم عسعس الليل في دار وأغرقها، فأمعنت في دياج الهم أزمانا. فامسح ظلاما على أعقابه وجع، عطر بساتيننا بالحب سلوانا. الحمد لله إذا أضحت مباسمنا بالذكر مزدانة، والله يرعانا.

شكرا يا علي خاطر النجادي، تحية لك وللشاعر. وخلينا نسمع أغنية الاستهلال من جلسات صوت الخليج الحصرية، أهلا وسهلا كما قالت ابتسام لطفي.

يوم اثنين منتصف أسبوع أكيد في منتهى الحيوية ومنتهى الإيجابية، كلنا جاهزين للكثير من العطاء في كل لحظة وفي كل وقت وفي كل دقيقة وفي كل ثانية، لنجعلها تمر دون أن ننتج، دون أن نقدم خير ونقدم شيء لنا ولمن حولنا ولمجتمعنا ولحياتنا عموما. نتمنى لكم أجمل وأحلى اللقطات واللحظات مع إذاعتكم إذاعة صوت الخليج. وفي محمد ماهر طلب يا مسعدك صبحية لصباح فخري، إن شاء الله أنا سجلت طلبك، وإن شاء الله حين عندما يحين الموعد في ككل أغنية فؤاد وفن، ما فهمتش عليك شو بدك ما فهمت، بس بقول ناجح الجيوسي من الأردن، صوتك حلو بالشعر، شكرا يا حبيبي، شكرا يا ناجح الجيوسي. بس لو راجعت الرسالة فيها مش عارف، مش مطبوعة صح، أو فيها بعض الحروف داخلة في بعض، فما فهمتش عليك في القصد منها. طيب شكرا جزيلا لك. ونسمع طلب أبو هيثم من مسقط، طلب أغنية ذا اللي حاصل بس هو كاتبها ما بين غمضة عين راح الحبيب الزين، هذا مقطع في الأغنية، لكن الأغنية عنوانها ذا اللي حصل لأبو بكر سالم. نسمع وإن شاء الله أبو هيثم يكون متابع.

تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال. في ناجح الجيوسي طلب فؤاد غازي لازرع لك بستان ورود. ناجح الجيوسي لازرع لك بستان ورود. فؤاد غازي، إن شاء الله أنا كتبت طلبك، وإن شاء الله إذا سمح الوقت يا ناجح، إذا سمح الوقت خلينا نسمع فايزة أحمد في أغنية صوت السهارة. هذه الأغنية اللي غناها عوض الدوخي أبدعت فيها أيضا فايزة أحمد. اسمعها، طلبها أبو سعد من الرياض.

تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال، ومستمرين معكم ومع طلباتكم عبر أثير إذاعة صوت الخليج. في أم حمد طلبت ميادة على ذوقنا أو على ذوقي، فاخترت هذه الأغنية يا أم حمد، إن شاء الله تعجبك.

تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال. وهدى إبال سعاد تقول صباح الورد، الأغنية اللي طلبتها للمطرب الغالي علي عبد الستار يا ليت نسمعها أكثر من 3 دقائق. بدأنا في المخالفات. مش احنا اتفقنا؟ وين وصلنا؟ وصلنا لعبد الكريم عبد القادر في أغنية وداعة، غير وداعية، وداعة اسمها وداعة، زي وديعة مثلا، وداعة وديعة بهالمعنى. طلبها عادل أحمد، إن شاء الله عادل أحمد يكون متابع.

0: مقتربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال. ووصلنا للعاشرة، موعد كلمة في أغنية. بس قبل ما نسمع الكلمة، محمد ماهر طلب يا مسعدك صبحية لصباح فخري، فطلعنا الأغنية لكن كلها ما يعني مواويل، ما فيش فيها غناء، ما فيش فيها كلمة حتى يا مسعدك صبحية. لا أدري أين الخطأ، لكن بنحاول برضو نبحث عن عما طلبت، وإن شاء الله نوفق إذا سمح الوقت. نسمع كلمة في أغنية وديع الصافي.
1: عالنعورة حس جديد، مدري فرخة ومدري دي.

ترغلي، ما المقصود بالترغلي؟ هي اللي توقفنا عندها اليوم، نتلقى إجابتكم ونستعرضها قبل 10:30 إن شاء الله. ونسمع الآن مروان محفوظ في أغنية كيف حوالكم اللي طلبها مازن.

تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. في المستمع الكريم سلطان من عمان. سلطان طلب وردة، بس الوقت لا أعتقد أنه يسمح، لكن أنا كتبت اسمك وطلبك من باب الاحتياط لو سمح الوقت، فنتمنى أنه الوقت يسمح. أغنية سفر لوردة، ونتوقف عن أخذ طلبات لأنه خلاص الوقت لن يكون معنا. هذا بدأ يجاوب، مازن بدأ يجاوب. العرض اللي ممكن المستمع الكريم يتصل في الاستوديو بعدين، وبعدين ببلغك تتصل في مين في الإدارة، أمور يعني إدارية إن شاء الله. لو تتصل في الاستوديو، الاستوديو برد عليك بقول لك تتصل في مين. مستمرين معكم ومع تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نسمع كلمة في أغنية كمان مرة.

ترغلي عم بتملي، ما هي الترغلي؟ ما هي الترغلي؟ نتلقى اجوبتكم ونستعرضها قبل العاشر ونصف بقليل ان شاء الله. واي اغنيه الان؟ محمد عبد المطلب، ولا محمد عبد المطلب صح؟ يا حاسدين الناس مالكم ومال الناس، طلبها اشرف سليمان.

0: تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى بال، ونسابق الوقت والله. نسمع كمان مرة كلمة في أغنية.
1: عنا عورة حس بيك، مدري فرخة ومدري عنا عورة.

ترغلي عم بتملي، ما هي الترغلي؟ نتلقى اجوبتكم ونستعرضها بعد قليل ونسمع عوض الدوخي يا ما شغلني هواك، طلبها عادل بوبشيت.

0: طربية عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى بال. كمان مرة نسمع كلمة في أغنية ترغلي.
1: عورة حس جديد مدري فرخة ومدري عنا عورة حس جديد مدري فرخة ومدري ترغلي عم بتملي تسقيني ولك ما بتسقيني.
0: ترغلي، ما هي ترغلي؟ نتلقى أجوبتكم ونستعرضها بعد قليل إن شاء الله. وسعاد من الكويت طلبت الفنان علي عبد الستار وأغنية أنا بانتظارك.

0: ما زلنا معكم ومع طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال، ونسمع كمان مرة كلمة في أغنية.
1: عنعورة حس جديد، ندري فرخة ومدري عن

الترغلة هي اللي توقفنا عندها اليوم، نتلقى أجوبتكم ونستعرضها بعد قليل. وفي المستمعة الكريمة فاطمة لهيبي كانت طلبت يا منيتي لطه فارع. طه فارع في السيرة الذاتية، هي كتبت الصراحة أو أرسلت سيرة ذاتية عنه، بس عشان أبحث عنها. بس طه فارع فارس الأغنية العدنية هكذا يلقب، وصوت الأصالة. ولد طه محمد فارع في مدينة الشيخ عثمان بالعاصمة عدن في عام 1941. على فكرة الشيخ عثمان حي أنا رحته في عدن، كان في كنت في مهمة تسجيل لإذاعة قطر، برنامج سهرة من الوطن العربي، فكنت مكلف بالسفر إلى صنعاء وعدن، فرحت في عدن، أخذني المرافق فرجني على الشيخ عثمان والمكلا ومناطق. بس الشيخ عثمان تفرجت يعني على فدرس اللي هو طه فارع في كتاتيب الشيخ عثمان، واصل الدراسة حتى أنهى الثانوية العامة قبل أن يلتحق بالمعهد الفني ويتخصص في مجال الكهرباء. لكنه شغف بالموسيقى في سن مبكرة، تعلم العزف على آلة العود وانطلق من الهواية إلى عالم الاحتراف. شارك في بداياته ضمن فرق الكورال خلف كبار الفنانين قبل أن يعتمد مطربا في إذاعة عدن، وكانت أغنيته نظرة عيونك سهام من أوائل أعماله المسجلة عام 1962. تميز طه فارع بكونه فنانا شاملا، جمع بين الغناء والتلحين وكتابة النصوص والبحث في تاريخ الموسيقى اليمنية، وأصدر مؤلفات تناولت مسيرة الأغنية اليمنية الحديثة، من بينها لمحات من تاريخ الأغنية اليمنية الحديثة والأغنية اليمنية المعاصرة. قدم خلال مشواره الفني العديد من الأغاني الخالدة التي أصبحت جزءا من الذاكرة الغنائية العدنية، من أبرزها يا منيتي يا سرى خاطري اللي حنسمعها بعد ما نسمع كلمة في أغنية، ولا سمعنا احنا كلمة في أغنية؟ أنت بتهز راسك بس ما فهمتش عليك. سمعنا كلمة في أغنية؟ طيب نسمع طه فارع يا منيتي، طلبتها فاطمة لوهيبي.

0: لك ما بتوصل.
1: الترغلي، توقفنا عند الترغلي ونشوف ما هي الترغلي في أول إجابة كانت من مازن. معنى ترغلي هو طير صغير جميل، هو طائر اليمام، احنا نسميه اليمام، اللي هو أصغر من الحمامة، وبنشوفه دائما في على الأشجار، وبنشوفه في الشوارع. اليمام، اليمام اللي لونه على بني، رايح على بني، وبكون فيه مطوق، في منه مطوق، مطوقة بغني لها الراحل رحمة الله عليه فرج عبد الكريم، يا حمامة مطوقة. اليمام، هو اليمام، هي اليمامة. مين كمان أجاب أبو هيثم، معنى كلمة ترغلي هو نوع من أنواع الطيور يشبه الحمام، يتمتع بصوت جميل. شكرا، صح، هو اليمام، هي اليمامة. سعاد من الكويت، أعتقد طائر جميل الشكل أصغر من الحمام، هو اليمام، صح، هي لو شفنا اليمامة سنجد أنها أصغر من، يعني قارنوا بينها وبين الحمام، طائر الحمام، ستجد أن اليمام أصغر، أصغر حجما وأكثر رشاقة. في مين كمان، أبو رفيق من إسطنبول، كلمة ترغلي تعني طائر القمري، وهو نوع من أنواع الحمام البري، والشكر موصول لكم أبو رفيق من إسطنبول. شكرا يا أبو رفيق، جوابك صح. عادل ببشيت، يمكن طائر صوته جميل، هو طائر، جوابك صح يا عادل، بس هو طائر اليمام، طائر اليمام. ناجح الجيوسي، ترغلي هي طائر من فصيلة الحماميات، صح، هي اليمامة، هي اليمامة. نروح لأبو فهد مبارك المهندي، ترغلي في بلاد الشام لطائر القمري أو اليمام، وهو طائر جميل الصوت والشكل. تحياتي لك، تحية لك يا أبو فهد مبارك المهندي. في محمد حسن له يعني ساهم في الإجابة، ترغلي يمكن صوت أو وعاء للماء، لا هو طائر اليمام، طائر اليمام. في جواب فاطمة الوهيبي، ودائما جواب فاطمة والبنات عموما جوابهم بيكون جواب نموذجي، تقول ترغلي تأتي من الترغل، وهو نوع من أنواع الحمام البري المعروف بحمام الترغل، ويقصد بها هنا التغريد أو الغناء بصوت عذب بيشبه صوت الطيور. وأيضا ترغلي تعني طائر القمري الجميل، وهو طائر شعبي من فصيلة الحماميات، أصغر حجما من الحمام البري. المعنى والسياق، التسمية الشعبية، يطلق اسم الترغلة أو الترغل على طائر القمري في سوريا وبعض مناطق بلاد الشام. في الأغنية اشتهرت الكلمة بفضل الأغنية ترغلي يا ترغلي. التشبيه، استخدم الشاعر الكلمة ليشبه الحمامة بهذا الطائر الرقيق، وأضاف حرف الياء ترغلي لتتطابق مع قافية الكلمات في الأغنية. شكرا يا فاطمة، وإجابتك نموذجية كالمعتاد. في جواب من العراق، من أم أحمد، معنى الكلمة هي صيحة أو نداء بالفلكلور الشعبي للتغني والتحبب، وهو أيضا اليمامة، صح يا أم أحمد، اليمامة، طائر اليمام. هذا هو الجواب. في أجوبة يمكن ما انتبهت لها، كلها موجود، صحيح، طائر اليمام. الآن ننتقل إلى الفقرة التالية،
2: أغنية في الذاكرة،
3: أغنية في الذاكرة.
1: مهما مر الزمن،
4: العين اللي ما تشوفتش،
1: يسكن في الذاكرة الشجن،
5: رمز عينه بريد المحبة،
1: فالذاكرة للغناء وطن. أغنية في الذاكرة،
6: بص أنا طبعا كل ما غنى عبد الحليم في السينما المصرية حبيته، وكل ما غنى محمد عبد الوهاب في السينما المصرية حبيته، في حاجات كتير بحبها لمحمد عبد الوهاب، يعني بحب قوي طول عمري عايش لوحدي. استمعوا لترابيات على إذاعة صوت الخليج مع تحياتي أنغام.

0: أغنية في الذاكرة. أغنية في
1: الذاكرة. مهما مر الزمن
2: العين اللي ما تشوفكش
1: يسكن في الذاكرة الشجن،
3: رمز عينه بريد المحبة،
1: فالذاكرة للغناء وطن. أغنية في الذاكرة.

الطربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال. إحنا كل يوم في هالوقت نسمعكم مقدمة أغنية وعليكم أن تعرفوا الأغنية. سمعهم يا شافي. عرفتوها؟ إن شاء الله تكونوا عرفتوها. نتلقى إجابتكم ونستعرضها قبل 11 بقليل إن شاء الله. نسمع الآن هناء مهدي في أغنية طلبها محمد الشوكري، محمد بن أحمد الشوكري. خير بشرة سعادة وخير. نسمع ونكمل إن شاء الله.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نسمع كمان مرة مقدمة الأغنية. عرفوها عرفوها ما شاء الله عليهم يعني. طيب منها إلى أغنية عبد أغنية لعبد الغني السيد. ترك نبيل ترك يعني تركني أختار يعني قال على كيفكم يعني بهالمعنى. قال عبد الغني السيد ما طاب لكم من اختيار. أنا اخترت هذه الأغنية يا نبيل إن شاء الله تعجبك.

ما زلنا معكم ومع طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال، ويوم اثنين رائع إن شاء الله. نسمع مقدمة الأغنية. ونسمع الآن زهور حسين. زهور حسين في أغنية أويلاه يابا منه علي جابا، طلبها علي خاطر النجادي. إن شاء الله النجادي يكون متابع.

0: طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نسمع كمان مرة مقدمة الأغنية. ونسمع الآن عبد الحليم، عبد الحليم حافظ صح؟ عبد الحليم في فاتت جنبنا، طلبها علي موسى.
1: أنا النهاردة كان نفسي أقول فيه كلام كتير. راجل حمل على أكتافه عبء الموسيقى العربية طول عمره، في الواقع مش لاقي كلام يعني أقدر أوصفه بيه. أستاذي الأستاذ محمد عبد الوهاب، هغني اللحن بتاعه فاتت جنبنا اللي كتب كلماته الشاعر الرقيق الأستاذ حسين السيد.

رديت وكمان رديت وفضلت أرد أرد لحد ما فاتت.

عربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. كمان مرة نسمع مقدمة الأغنية. ونسمع الآن فيصل عبد الله، ليت للعشاق ديرة، طلبها أبو فهد.

احنا تحت امر الهوى.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال. وأهد عبال، للمرة الأخيرة نسمع مقدمة الأغنية. وفي المقدمة أول مين أجاب؟ أيوة، أول من أجاب عادل ببشيت. المقدمة حسين نعمة يا قمر، صح ما شاء الله عليكم. علي موسى حسين نعمة يا قمر، صح. مازن، المقدمة لحسين نعمة يا قمر يا أبو الليالي، صح. فاطمة الوهيبي، مقدمة الأغنية حسين نعمة يا قمر، ألحان محمد جواد أموري، كلمات ناظم عبد الله، شكرا، صح يا فاطمة. مقدمة الأغنية للفنانة رباب أبو هيثم، لا مش رباب. وبعدين بعث يقول الفنان عبد العزيز بن عبد الرحمن الراشد هو أحد رموز الفن الشعبي الأصيل في نجد والمملكة العربية السعودية. ولد في روضة سدير عام 1936، واشتهر بصوته الجميل وأدائه للون السامري والفنون التراثية التي حفرت اسمها في ذاكرة الأغنية النجدية القديمة. حبيت أشارككم هذا الموضوع، تحياتي أبو هيثم مسقط. شكرا يا أبو هيثم، مساهمة كثير حلوة، شكرا لك. وين كمان نروح ل في محمد حسن. محمد حسن، الأغنية كأنها مسموح يلي تعذر، لا. وبعدين يقول كأنها لفنان بحريني، لا. لا يا لا، هي لفنان عراقي اللي هو حسين نعمة. يا قمر اسم الأغنية. سعاد من الكويت، يمكن فرج عبد الكريم أو خالد الشيخ أو حسين جاسم، الثلاثة غلط. معلش يا سعاد، الثلاثة غلط، يا حسين نعمة، يا قمر. أبو فهد مبارك المهندي ما أجاب. تسلم عزيزي، ما قصرت محمد، تحياتي إلى منفذ العزيز، المنفذ العزيز، شكرا لك، شكرا يا أبو فهد. إذن الأغنية يا قمر لحسين نعمة. نستمع لمقدمة يعني مقدمة الأغنية وجزء منها ثم نكمل إن شاء الله.

اقتربنا من 11 موعد الهدية، والهدية اليوم الفنان إبراهيم حبيب، وأغنية شهيرة للفنان إبراهيم حبيب واشتهر بها منذ صغره وعمره 16 سنة، دار الهوى دار، ولكن سجلها حصريا بشكل حديث لإذاعة صوت الخليج. هي هدية اليوم إن شاء الله تعجبكم.

وصلنا للهزيع الأخير من حلقة اليوم من طربيات، آملين أن نكون يعني وفقنا في تقديم ما يرضيكم وما يثريكم وما يسعدكم. ونسمع الآن طلب ناجح الجيوسي، طلب لزرع الكبستان ورود لفؤاد غازي.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. بعتذر من محمد ماهر اللي طلب مسعدك صبحية لصباح فخري. وجدنا الأغنية بالعنوان ولكن الفحوى أو المحتوى ما كانش فيه يا مسعدك صبحية. فإن شاء الله في حلقة قادمة يا محمد ماهر. شكرا جزيلا لك. وصلنا لطلب عيسى السليطي، طلب عجيبة لغريد الشاطئ.

تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال. في المستمع الكريم أحمد عبد الله طلب قمر بوبا لمحمد وردي، إن شاء الله يكون متابع.

وصلنا لأغنية الختام اللي طلبها المستمع الكريم من عمان سلطان، طلب وردة في أغنية سفر. إذن معها نترككم في حفظ الله ورعايته، على أمل لقاء بكم إن شاء الله في حلقات قادمة، حتى نلتقي ثانية بإذن الله تعالى. لكم أجمل التحيات، شافي الهاجري في التنفيذ والتنسيق، شكرا يا شافي، ومن داخل الاستوديو يحييكم عبد السلام جاد الله. تذكروا لا تنسوا ابتسامتكم، في أمان الله.

أسرار نغم على أوتار معنى به أشعار صوت الخليج تغني مع شمس كل نهار طربيات طربيات في 9:30 صباحا بتوقيت الدوحة من الأحد إلى الخميس على صوت الخليج طربيات

0: الدار دارك ولا بعد الدار
1: يا فرحة الدار.

نسيت احساسي والعشرة وكل حلم من الاحلام على قلب البخت يشرب.

أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام أينما كنتم، نحييكم ونرحب بكم معنا في نشرة أخبار بطولة كأس الخليج العربي 27، تأتيكم على الهواء مباشرة عبر أثير إذاعة صوت الخليج من الدوحة. والبداية بأبرز العناوين. موقعة خليجية منتظرة تجمع المنتخبين السعودي والإماراتي في نهائي بطولة كأس الخليج العربي. الأخضر السعودي والأبيض الإماراتي يرفعان وتيرة الاستعداد لخوض المشهد الأخير من البطولة. وقبل موقعة التتويج، حفل مبسط ومختصر يسدل الستار على خليج 27.

تتجه إذن أنظار عشاق كرة القدم الخليجية والعربية إلى ملعب الإنماء بمدينة جدة الذي يستضيف يوم غد الثلاثاء المباراة النهائية لبطولة خليج 27 بين المنتخب السعودي المضيف ونظيره الإماراتي. المباراة من المقرر أن تنطلق عند الساعة 9 بتوقيت الدوحة وسط طموحات سعودية للتتويج باللقب للمرة الرابعة في تاريخ الأخضر مقابل رغبة إماراتية في حصد الكأس للمرة الثالثة. ويحمل نهائي الغد المواجهة رقم 33 في تاريخ لقاءات المنتخبين السعودي والإماراتي بمختلف البطولات وفق بيانات موقع ترانسفير ماركت المتخصص في إحصاءات الأندية والمنتخبات واللاعبين. ويتفوق المنتخب السعودي في سجل المواجهات المباشرة بعدما حقق 19 انتصارا مقابل 6 انتصارات للمنتخب الإماراتي بينما انتهت 7 مباريات بالتعادل.

بدأ المنتخب السعودي استعداداته لمواجهة نظيره الإماراتي في النهائي المنتظر، ووفقا لما ذكره الحساب الرسمي للاتحاد السعودي لكرة القدم، خاض اللاعبون تدريبات في الصالة الرياضية مساء الأحد، كما قسم اليوناني جورجيس دونيس المدير الفني للمنتخب السعودي قسم اللاعبين إلى مجموعتين، ضمت الأولى اللاعبين الذين شاركوا أساسيا في مباراة قطر بنصف النهائي، بينما ضمت الثانية بقية اللاعبين. واستثنى الجهاز الفني علاء الحجي لاعب الوسط وزكريا هوساوي الظهير الأيسر، حيث وصل برنامجهما العلاجي تحت إشراف الجهاز الطبي. وكان الأخضر السعودي قد حجز مقعده في نهائي خليج 27 بعدما تغلب على منتخبنا الوطني في نصف النهائي بركلات الترجيح بنتيجة 3-2. أصدر الاتحاد الإماراتي لكرة القدم بيانا رسميا قبل مواجهة السعودية في نهائي البطولة الخليجية، حيث أعلن منتخب الإمارات عن اكتمال العدد المطلوب من الجماهير الراغبة في السفر إلى مدينة جدة عبر طائرات خاصة لمساندة المنتخب في المواجهة المرتقبة أمام السعودية. وكان الاتحاد الإماراتي لكرة القدم قد وفر 6 طائرات خاصة لنقل الجماهير إلى جدة في خطوة تهدف إلى تسهيل حضور المشجعين، لكن الاتحاد الإماراتي أصدر بيانا جديدا أكد فيه أنه بعد الإقبال الجماهيري الكبير تقرر رفع عدد الطائرات الخاصة إلى 12 بدلا من 6 لمضاعفة عدد الجماهير الداعمة للفريق في النهائي. يذكر أن منتخب الإمارات بلغ المباراة النهائية للمرة الرابعة في تاريخه بعدما تجاوز عقبة عمان بهدف دون رد.

أكد السيد محمد الغامدي رئيس اللجنة الإعلامية المحلية أو المنظمة لكأس الخليج 27 أن البطولة شكلت تجربة مهمة لتطوير منظومة العمل الإعلامي استعدادا لاستضافة المملكة لكأس آسيا 2027، مشيرا إلى أن التغطية الإعلامية للبطولة شهدت حضورا واسعا من مختلف وسائل الإعلام. وقال الغامدي في تصريحات أن البطولة شهدت توافد أكثر من 600 إعلامي من 33 جنسية لتغطية منافساتها، فيما أصدرت اللجنة نحو 600 بطاقة إعلامية إلى جانب تلقيها 290 طلبا لاستخراج تصاريح للإعلاميين من خارج دول الخليج. وأشار الغامدي إلى أن التغطية الإعلامية للبطولة جاءت على مستوى عال، مؤكدا استعداد اللجنة لتسهيل الإجراءات أمام الإعلاميين خلال المباراة النهائية المرتقبة. عقدت لجنة المسابقات في الاتحاد الخليجي لكرة القدم اجتماعها في جدة برئاسة الدكتور خالد بن عبد العزيز بن مقرن لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالمراحل الختامية لبطولة كأس الخليج العربي التي تستضيفها المملكة العربية السعودية. وأصدرت اللجنة التعيينات الخاصة بالمباراة النهائية، حيث تم تعيين الدكتور عبد الله الناصر من الكويت مراقبا للمباراة التي ستجمع بين المنتخبين السعودي والإماراتي يوم غدا الثلاثاء، وذلك في إطار مسؤوليات اللجنة المتعلقة بمتابعة سير المنافسات.

وأخيرا ذكرت تقارير صحفية أن اللجنة المحلية المنظمة لكأس الخليج العربي حددت نحو 5 دقائق مدة تقريبية لحفل ختام البطولة المقرر غدا. وذكرت التقارير أن اللجنة المنظمة وضعت اللمسات الأخيرة على برنامج حفل الختام الذي سينظم بصورة مبسطة ومختصرة قبل انطلاق اللقاء، ويتضمن دخول كأس البطولة إلى أرض الملعب وعروضا للألعاب النارية وفقرات مصاحبة. ويأتي حفل الختام بعد نحو 2 أسبوع من انطلاق البطولة في جدة التي تستضيف منافسات خليج 27 للمرة الأولى في تاريخها بمشاركة 8 منتخبات توزعت على 2 قبل وصول السعودية والإمارات إلى المباراة النهائية. وقبل الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. موقعة خليجية منتظرة تجمع المنتخبين السعودي والإماراتي في نهائي بطولة كأس الخليج العربي. الأخضر السعودي والأبيض الإماراتي يرفعان وتيرة الاستعداد لخوض المشهد الأخير من البطولة. وقبل موقعة التتويج حفل مبسط ومختصر يسدل ستارة على خليج 27. إلى هنا نصل وإياكم مستمعينا إلى ختام هذه النشرة، نفذها لكم الزميل راشد عبيد، أعدتها وقدمتها دينا أبو شنب. شكرا على حسن استماعكم وفي أمان الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير مستمعينا. عمر تدلل يجمعنا وصوت صوتك عندنا وصوتك ما نمله. اسمع تمتع وهدي واطلب واختار اللي تحب. احنا وياك إبراهيم العزاوي وروضة إبراهيم.

احنا معاك معاك وين ما تكون، وهذا اللي نبي منكم انكم تكونون ويانا من قطر وخارج قطر. اطلب واختار ولا تحتار على 440 30 الف واتساب، حياكم على تطبيق اكس.

شيء ممكن تطلبونه عندنا إلا الأغاني القديمة واجد، لأن ممكن تطلبونه تسمعونها في طربيات، وإحنا بنلبي لكم كل اختيارات من جلسات وأيضا ألبومات، وإذا تحبون الأغاني السنجل. بك يا عيسى، غير اختيارك دائما تطلب، جرب تطلب لها أغنية ثانية. ناجح يبي ويانا وشو مغليك، خالد عبد الرحمن، أبو محمد يبغي ويانا، أبو بكر سالم البارح لبلاها، تفضل غير الاختيار. عندنا عمر من عمان يبغي الأماكن بصوت أنغام.

عليك الله يسلمك، ونسمع اختيارك إن شاء الله. فهد الكبيسي بنهديك اختيار حلو. خالد عبد الرحمن وشلون مغليك يضم صوته لصوتك يا ناجح من الأردن. عامر العبد السلام من عمان. وشكرا أكيد للأحبة بعد اللي يتواصلون معنا من صور يبي ويانا اختيار حلو. وشكرا لك يا شيخة تقول أغنية على ذوقكم. الحين احنا بنهدي أخونا عيسى أغنية على ذوقنا. أم علي مرحبا بك وتسلم علينا من الشمال، شكرا لك. الهواء تغير والجو صار حلو والماية صارت باردة، لا يفوتكم الأجواء. حلو الكل يكون ويانا مستانس، وإحنا يا عيسى بنهديك وبنهدي كل اللي يبي على ذوقنا. فهد الكبيسي ويهديهم ويهدي الأغنية اللي هي تمادى شوي بعابد إبراهيم وسبيلة وبمطر وعلي وجداد. شكرا، وإحنا نهدي كل المستمعين.

قبل أن تهتف الجماهير أشعلت الأغنية حماس البطولات ورافقت منتخباتها من مدرج إلى آخر. أغنية ومنتخب، حيث تصبح الأغنية صوتاً للمنتخب وذاكرة لبطولاته. أغنية ومنتخب، إعداد دينا أبو شنب وتقديم جواهر برشيد. حي فريقي للعنابي، من أشهر الأغنيات الرياضية أغنية حي فريقي للفنان علي عبد الستار، وهي من كلمات الشاعر جاسم صفر وألحان علي عبد الستار، وقد ظلت حاضرة في الملاعب والمناسبات الرياضية لسنوات طويلة. واللافت في حكاية الأغنية أنها ولدت في وقت قصير، حيث كتبت ولحنت وسجلت خلال 24 ساعة فقط، لتتحول بعدها إلى واحدة من الأغنيات التي ارتبطت بالمنتخب القطري. ومع مرور السنوات أصبحت حي فريقي حاضرة كلما احتفل الجمهور القطري بإنجاز للعنابي، وارتبطت في أذهان الجمهور بالانتصارات والإنجازات الكروية.

قبل أن تهتف الجماهير أشعلت الأغنية حماس البطولات ورافقت منتخباتها من مدرج إلى آخر. أغنية ومنتخب، حيث تصبح الأغنية صوتاً للمنتخب وذاكرة لبطولاته. أغنية ومنتخب، إعداد دينا أبو شنب وتقديم جواهر.

آمر تدلل الصوت صوتك، مرحبا بك، احنا جيناكم نواصل وياكم الرحلة الغنائية. آمر تدلل منكم ولكم، مرحبا بكم على 440-30,000 وحياكم على تطبيق إكس. عمر العريمي سلام لك ولكل الأحبة في عمان، تحديدا صور، وياخذنا إلى مشاعر وإحساس تعيش في الأماكن، نسمعها معكم الأماكن بصوت أنغام.

والله الكل مكان ناسه، والكل مكان ذكريات، والكل مكان أغنية. وين ما كنت اختار واطلب وتدلل، واحنا بنهديك اللي تبيه. هلا وغلام، هيا شلونك؟ أبطيتي علينا؟ تبغي ويانا تناديني سعد الفهد؟ إن شاء الله ولا يهمك. شكرا ومرحبا بك، والصوت صوتك. أخونا علي موسى من العراق، وأريد أني همّن أكل من هالرطب والتمر. اللي طالب ويانا طلال سام، ليش أنت؟ ممكن تغير الاختيار وتأكد لي اسمك؟ يا سلام، ناجح وعامر. يلا نسمع هالإحساس ونعرف ليش وشلون أغليك.

الله والمحبة ممدودة لكم دوم يا ناجح في الأردن وأيضا الأحبة في عمان، ومرحبا بك يا أبو سعيد البدري. اختياراتك جميلة للأستاذ علي عبد الكريم، والأستاذ علي عبد الكريم من الفنانين اللي غاب عن الساحة الغنائية وعاد بمجموعة غنائية رائعة حصرية لصوت الخليج. ففي أغاني أعادها مع جلسات صوت الخليج، وفي أغاني لم تعاد، وفي أغاني نوعا ما نعتبرها قديمة شوي لكن تقدر تسمعها في طربيات. أنت الحين غيرت عشقته إلى يا ولدي حربي، خلنا نتأكد إذا موجودة أو لا. لكن الحين بنسمع أبو ناصر من مهرجان الدوحة الغنائي الرابع.

تسلم أبو ناصر، وشكرا لاختياراتك المميزة دائما وللدقة في تحديد إذا كانت مهرجان أو كانت جلسة. صوت الخليج حريصة دائما إنها تقدم لكم اللي تحبون، وأيضا حريصة لتقديم برامج تثري مسامعكم وأيضا فيها أرشفة للأغاني والأعمال الفنية. ومن هذه البرامج سوالف النغم اللي يجيكم يوم السبت من إعداد محمد البنا وتقديم الفنان منصور المهندي، لا يفوتكم يوم السبت 9:30 صباحاً.

عاشا وهلا. تسلم لنا أستاذ محمد البنا وبالتوفيق وتهانينا على البرنامج سوالف النغم. ويوم السبت لا تنسون 9:30 مع الفنان منصور المهندي صباحا. ومن هذه الأغنية الحلوة يا عون ناخذكم إلى عمل جديد. عبد الوهاب لحظة واحدة. شكرا لك يا ابو ديار وغير الاختيار للفنان وحرمتني الحب من يغنيها. ذكرنا الله يسلمك يا ابو سعد البدري. وشكرا لك يا ابو ناصر. وشكرا لك يا شيخه ام علي فديتك. تسلمين على التحيه وشكرا لك.

شكرا أخونا أبو سعد البدري، يمكن تأخرنا عليك لكن الأغنية بتكون موجودة إن شاء الله مع عمر العيسى فغنيك مباشرة من بعد آمر تدلل الفنان علي عبد الكريم حرمتني الحب. لا شكر على واجب يا أبو ناصر، أنتم اللي شكرا لكم. أبو ديار اختيارك رائع للعملاق أبو بكر سالم، عادي كله صغير بتكون معاكم إن شاء الله في أغنيكم مباشرة بعد آمر تدلل. علي موسى اللي سنهديك لو تعرف.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

من ذاكرة كأس الخليج نرصد أبرز إنجازات نجومها: الهداف، التتويج، وبصمة لاعب. ذاكرة كأس الخليج، لاعب وحكاية. إعداد روض إبراهيم، تقديم عادل عبد الله، هاني الضابط، عمان. في بطولة خليجي 15 عام 2002 فرض النجم العماني هاني الضابط اسمه كأحد الكبار بعدما شهدت هذه النسخة توهجه الاستثنائي، وبست أهداف حاسمة نال فيها لقب هداف البطولة. دون الضابط اسمه كأحد أبرز الهدافين التاريخيين في مسيرة كرة القدم العمانية والخليجية. ما كانت قيمة هاني الضابط في غزارة أهدافه فقط، لكن في أهميتها الاستراتيجية وتوقيتها الحاسم. تميز بحضور لافت في المنعطفات الكبرى والمباريات المفصلية اللي احتاج فيها الأحمر العماني إلى قائد يصنع الفارق في اللحظات الحاسمة. هاني الضابط المهاجم اللي أثبت أن قيمة النجوم ما تقاس بالأرقام وحدها، لكن بتأثير الحضور وعظمة اللحظة. من ذاكرة كأس الخليج نرصد أبرز إنجازات نجومها: الهداف، التتويج، وبصمة لاعب. ذاكرة كأس الخليج، لاعب وحكاية. إعداد روض إبراهيم، تقديم عادل عبد الله.

0: يا بعد العافية الما ضلت بلياك.
1: من جلسات صوت الخليج.
0: وحق الكحل بعيونك أنا الكل عمري يمدح.

أنا الكل عمره سولف فيك لو شاف لي كرونك أنا توازيت إذا ما بيك جاية يمكن شفت غيره بعد ما تحبني

مستمعينا الكرام، يمكنكم الاستماع لبث إذاعة صوت الخليج في مدينة إسطنبول التركية على التردد 99.4 FM. دام تواصلكم ودمتم، صوت الخليج معكم أينما كنتم.

مستمعينا الكرام، يمكنكم الاستماع لبث إذاعة صوت الخليج في مدينة إسطنبول التركية على التردد 99.4 FM. دام تواصلكم ودمتم، صوت الخليج معكم أينما كنتم.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: وقصة
1: حصريا
0: كتبتها السنين ليش من بعد الحنين وقصة
1: على صوت الخليج
0: كتبت

0: مستمعينا الكرام، تستمعون الآن لإعادة برنامج طربيات.
1: طرب له أسرار. نغم على أوتار. معنى به أشعار. صوت الخليج تغني مع شمس كل نهار. طربيات القلب باطل وظاهر. طربيات في 9:30 صباحا بتوقيت الدوحة من الأحد إلى الخميس على صوت الخليج. طربيات

بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. بدأت رحلة جديدة من طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، رحلة طربية غنائية ممتدة على مدى ساعتين إن شاء الله. نتمنى لكم أطيب وأجمل الأوقات وأحلاها. نتمنى لكم يوم اثنين منتصف أسبوع مليء بالخير والبشرى والسلامة والأمان والفرح لكم جميعا إن شاء الله. بالإمكان أيضا التواصل مع برامجنا من خلال ترددات FM الخاصة بإذاعة صوت الخليج على نحو التالي: في الدوحة الترددات 93.4 أو 99 أو 100.8، اسطنبول 99.4، الكويت 102.4، البصرة 98.7، بغداد 95، مسقط 107.7، صلالة 91.6، لندن الكبرى داب 12A ديجيتال، عمان الأردن 98.1، فيينا جنيف زيورخ ديجيتال. بإمكانكم أيضا التواصل مع برامجنا من خلال الموقع على الإنترنت skr.fm ومن خلال التطبيقات على الهواتف الذكية. من فاته الاستماع للحلقة على الهواء مباشرة بإمكانه أن يستمع إليها مرفوعة على الموقع skr.fm البرامج طربيات الحلقات، أو أن يستمع إليها مسجلة ومعادة في الواحدة بعد منتصف ليل اليوم التالي بتوقيت الدوحة إن شاء الله. تحية طربية صباحية من شافي الهاجري في التنفيذ والتنسيق. من داخل الاستوديو يحييكم عبد السلام جاد الله. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال. واليوم طبعا أنا كتبت حتى الآن 13 أغنية 14 أغنية 15 أغنية، فبنحاول نتوقف يعني بعد هذا العدد لأنه الوقت ليس معنا. في طبعا حكتب طلب أبو فهد الأول، أبو فهد مبارك المهندي. شو طلب أبو فهد؟ طلب ليت للعشاق ديرة، ليت للعشاق ديرة فيصل عبد الله، ليت للعشاق ديرة فيصل عبد الله. طيب لو في ديرة للعشاق مش هيختلفوا؟ تالي هيختلفوا الغيرة وال يعني أمنية شوي صعبة. في عيسى صليطي طلب غريد الشاطئ، عجيبة غريد الشاطئ، طلب غريد الشاطئ عجيبة اللي هو عيسى صليطي. أنا طبعا في آخر هذا آخر القائمة لأنه في سأبدأ من البداية إن شاء الله الآن. بحييني بحي المنفذ، شكرا لك يا عيسى السليطي، عجيبة لغريد الشاطئ. في سألني أحدهم غريد ولا غريد؟ غريد الراء مشددة، مشددة بكسرة، غريد غريد. حلو. في أبو هيثم طلب ما بين غمضة عين راح الحبيب الزين أبو بكر سالم، هذا مش عنوان الأغنية، هذا مقطع في الأغنية. الأغنية اسمها ذا اللي حصل، ذا اللي حصل، وكما قال شافي اللي نغناها برضو طلال مداح. أبو سعد من الرياض طلب صوت السهارة صوت فايزة أحمد. عادل أحمد طلب وداعة عبد الكريم عبد القادر، مش وداعية، وداعة، في وداعة وفي قال الوداع وفي وداعية وداعة. أم حمد طلبت ميادة على ذوقنا، أنا اخترت هذه الأغنية لميادة إن شاء الله تعجبك يا أم حمد. مازن طلب كيف حوالكم لمروان محفوظ. أشرف سليمان طلب يا حاسدين الناس محمد عبد المطلب. عادل ببشير طلب يا ما شغلني هواك عوض الدوخي. سعاد طلبت أنا بانتظارك علي عبد الستار. وفاطمة الوهيبي يا منيتي طه فارع، هي كاتبة بالخطأ يمكن فارغ، لأنه كنت أقولها فارغ لولا أنه أنقذني شافي قال لي فارع مش فارغ. طه فارع طبعا في يعني عجالة، بتكلم عنه لأنه ما في وقت الآن، ما في وقت.
طه فارع أغنيتي يا منيتي. محمد الشوكري طلب خير بشرة سعادة وخير لهناء مهدي. هناء مهدي فنانة عراقية. علي خاطر النجادي طلب أو إله يا منو يا أو إله يابا منا علي جابا زهور حسين. علي موسى طلب فتة جنبنا عبد الحليم حافظ. أبو فهد مبارك المهندي طلب ليت للعشاق ديرة للعشاق ديرة فيصل عبد الله. أبو عيسى سليت طلب عجيبة غريبة الشاطئ. وفي أبيات اختارها علي خاطر النجادي كعادته من الشعر الجميل. يقول اخترت لكم أبيات شعر لعلي معشي. إلى الصباح الذي بالنور حيانا لينشد الطير نشوانا لدنيانا وفتق الزهرة في أغصان بهجتنا فأثمرت في رواب السعد ألوانا. يا أيها الصبح بلغ شمسنا شغفا ملء القلوب تحايا الروح والتحايا الروح ألحانا صافح جبالا على أمتانها شعل رايات نور تناجي الكون إيمانا. كم عسعس الليل في دار وأغرقها فأمعنت في دياج الهم أزمانا. فامسح ظلاما على أعقابه وجع عطر بساتيننا بالحب سلوانا. الحمد لله إذا أضحت مباسمنا بالذكر مزدانة والله يرعانا.

شكرا يا علي خاطر النجادي، تحية لك وللشاعر. وخلينا نسمع أغنية الاستهلال من جلسات صوت الخليج الحصرية، أهلا وسهلا كما قالت ابتسام لطفي.

يوم اثنين منتصف اسبوع اكيد في منتهى الحيويه ومنتهى الايجابيه، كلنا جاهزين للكثير من العطاء في كل لحظه وفي كل وقت وفي كل دقيقه وفي كل ثانيه، لنجعلها تمر دون ان ننتج، دون ان نقدم خير ونقدم شيء لنا ولمن حولنا ولمجتمعنا ولحياتنا عموما. نتمنى لكم أجمل وأحلى اللقطات واللحظات مع إذاعتكم إذاعة صوت الخليج. وفي محمد ماهر طلب يا مسعدك صبحية لصباح فخري، إن شاء الله أنا سجلت طلبك، وإن شاء الله حين عندما يحين الموعد في ككل أغنية فؤاد وفن، ما فهمتش عليك شو بدك ما فهمت، بس بقول ناجح الجيوسي من الأردن، صوتك حلو بالشعر. شكرا يا حبيبي، شكرا يا ناجح الجيوسي. بس لو راجعت الرسالة فيها مش عارف مش مطبوعة صح، أو فيها بعض الحروف داخلة في بعض فما فهمتش عليك في القصد منها. طيب شكرا جزيلا لك. ونسمع طلب أبو هيثم من مسقط، طلب أغنية ذا اللي حاصل بس هو كاتبها ما بين غمضة عين راح الحبيب الزين. هذا مقطع في الأغنية، لكن الأغنية عنوانها ذا اللي حصل لأبو بكر سالم. نسمع وإن شاء الله أبو هيثم يكون متابع.

تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ إبال. في ناجح الجيوسي طلب فؤاد غازي لازرع لك بستان ورود. ناجح الجيوسي لازرع لك بستان ورود. فؤاد غازي، إن شاء الله أنا كتبت طلبك، وإن شاء الله إذا سمح الوقت يا ناجح، إذا سمح الوقت خلينا نسمع فايزة أحمد في أغنية صوت السهارة. هذه الأغنية اللي غناها عوض الدوخي أبدعت فيها أيضا فايزة أحمد. اسمعها، طلبها أبو سعد من الرياض.

تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال، ومستمرين معكم ومع طلباتكم عبر أثير إذاعة صوت الخليج. في أم حمد طلبت ميادة على ذوقنا أو على ذوقي، فاخترت هذه الأغنية. يا أم حمد إن شاء الله تعجبك.

تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال. وهدى إبال سعاد تقول صباح الورد، الأغنية اللي طلبتها للمطرب الغالي علي عبد الستار يا ليت نسمعها أكثر من 3 دقائق. بدأنا في المخالفات. مش احنا اتفقنا؟ وين وصلنا؟ وصلنا لعبد الكريم عبد القادر في أغنية وداعة، غير وداعية، وداعة اسمها وداعة، زي وديعة مثلا، وداعة ووديعة بهالمعنى. طلبها عادل أحمد، إن شاء الله عادل أحمد يكون متابع.

0: عربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال. ووصلنا للعاشرة، موعد كلمة في أغنية. بس قبل ما نسمع الكلمة، محمد ماهر طلب يا مسعدك صبحية لصباح فخري، فطلعنا الأغنية لكن كلها يعني مواويل، ما فيش فيها غناء، ما فيش فيها كلمة حتى يا مسعدك صبحية. لا أدري أين الخطأ، لكن بنحاول برضو نبحث عن عما طلبت، وإن شاء الله نوفق إذا سمح الوقت. نسمع كلمة في أغنية وديع الصافي.
1: عنعورة حس بيك، مدري فرخة ومدري

0: ترغلي ترغلي هي اللي توقفنا عندها اليوم. نسمعها كم مرة يا شافي؟
1: مدري فرخة ومدري عنا عود.

ترغلي، ما المقصود بالترغلي؟ هي اللي توقفنا عندها اليوم، نتلقى إجابتكم ونستعرضها قبل العاشرة والنصف إن شاء الله. ونسمع الآن مروان محفوظ في أغنية كيف حوالكم اللي طلبها مازن.

0: الطربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. في المستمع الكريم سلطان من عمان. سلطان طلب وردة، بس الوقت لا أعتقد أنه يسمح، لكن أنا كتبت اسمك وطلبك من باب الاحتياط لو سمح الوقت، فنتمنى أنه الوقت يسمح. أغنية سفر لوردة، ونتوقف عن أخذ طلبات لأنه خلاص الوقت لن يكون معنا. هذا بدأ يجاوب، مازن بدأ يجاوب. العرض اللي ممكن المستمع الكريم يتصل في الاستوديو بعدين، وبعدين ببلغه تتصل في مين في الإدارة، يعني أمور يعني إدارية إن شاء الله. لو تتصل في الاستوديو، الاستوديو برد عليك بيقول لك تتصل في مين. مستمرين معكم مع طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. سنسمع كلمة في أغنية كمان مرة.
1: عالنعورة حس جديد، مدري فرخة ومدري عالنعورة.

ترغلي عم بتملي، ما هي الترغلي؟ ما هي الترغلي؟ نتلقى أجوبتكم ونستعرضها قبل 10:30 بقليل إن شاء الله. وأي أغنية الآن؟ محمد عبد المطلب، ولا محمد عبد المطلب صح؟ يا حاسدين الناس مالكم ومال الناس، طلبها أشرف سليمان.

0: طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال، ونسابق الوقت والله. نسمع كمان مرة كلمة في أغنية.
1: عالنعورة حس جديد، مدري فرخة ومدري عالنعورة.

ترغلي عم بتملي، ما هي الترغلي؟ نتلقى اجوبتكم ونستعرضها بعد قليل ونسمع عوض الدوخي يا ما شغلني هواك، طلبها عادل بوبشيت.

0: طربية عبر هذه الإذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال. كمان مرة نسمع كلمة في أغنية ترغلي.
1: راح حسد بيك مدري فرخة ومدري عنا عورة.

لا لا لا لا. ترغلي، ما هي ترغلي؟ نتلقى أجوبتكم ونستعرضها بعد قليل إن شاء الله. وسعاد من الكويت طلبت الفنان علي عبد الستار وأغنية أنا بانتظارك.

0: ما زلنا معكم ومع طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال، ونسمع كمان مرة كلمة في أغنية.
1: عنعورة حس جديد، مدري فرخة ومدري

الترغلي هي اللي توقفنا عندها اليوم، نتلقى اجوبتكم ونستعرضها بعد قليل. وفي المستمعه الكريمه فاطمه الوهيبي كانت طلبت يا منيتي لطه فارع. طه فارع في السيره الذاتيه، هي كتبت الصراحه او ارسلت سيره ذاتيه عنه، بس عشان ابحث عنها. بس طه فارع فارس الاغنيه العدنيه هكذا يلقب، وصوت الاصاله. ولد طه محمد فارع في مدينه الشيخ عثمان بالعاصمه عدن في عام 1941. على فكرة الشيخ عثمان حي أنا رحته في عدن، كان في كنت في مهمة تسجيل لإذاعة قطر برنامج سهرة من الوطن العربي، فكنت مكلف بالسفر إلى صنعاء وعدن، فرحت في عدن، أخذني المرافق فرجني على الشيخ عثمان والمكلا ومناطق. بس الشيخ عثمان تفرجت يعني على فدرس اللي هو طه فارع في كتاتيب الشيخ عثمان، واصل الدراسة حتى أنهى الثانوية العامة قبل أن يلتحق بالمعهد الفني ويتخصص في مجال الكهرباء. لكنه شغف بالموسيقى في سن مبكرة، تعلم العزف على آلة العود وانطلق من الهواية إلى عالم الاحتراف. شارك في بداياته ضمن فرق الكورال خلف كبار الفنانين قبل أن يعتمد مطربا في إذاعة عدن، وكانت أغنيته نظرة عيونك سهام من أوائل أعماله المسجلة عام 1962. تميز طه فارع بكونه فنانا شاملا، جمع بين الغناء والتلحين وكتابة النصوص والبحث في تاريخ الموسيقى اليمنية، وأصدر مؤلفات تناولت مسيرة الأغنية اليمنية الحديثة، من بينها لمحات من تاريخ الأغنية اليمنية الحديثة والأغنية اليمنية المعاصرة. قدم خلال مشواره الفني العديد من الأغاني الخالدة التي أصبحت جزءا من الذاكرة الغنائية العدنية، من أبرزها يا منيتي يا سلا خاطري اللي هنسمعها بعد ما نسمع كلمة في أغنية، ولا سمعنا عنها كلمة في أغنية. أنت بتهز راسك بس ما فهمتش عليك. سمعنا كلمة في أغنية. طيب نسمع طه فارع يا منيتي، طلبتها فاطمة الوهيبي.

0: طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وهداء بال. وللمرة الأخيرة بنسمع كلمة في أغنية وبنستعرض أجوبتكم.
1: نعورة حس جديد، مدري فرخة ومدري عنا.

0: عندك ما بتوصل. الترغلي توقفنا عند الترغلي ونشوف ما هي الترغلي في أول إجابة كانت من مازن. معنى ترغلي هو طير صغير جميل، هو طائر اليمام، احنا نسميه اليمام، اللي هو أصغر من الحمامة، وبنشوفه دائما في على الأشجار، وبنشوفه في الشوارع. اليمام، اليمام اللي لونه على بني، رايح على بني، وبكون فيه مطوق، في منه مطوق، مطوق بغني لها الراحل رحمة الله عليه فرج عبد الكريم، يا حمامة مطوقة. اليمام، هو اليمام، هي اليمامة. مين كمان أجاب أبو هيثم، معنى كلمة ترغلي هو نوع من أنواع الطيور يشبه الحمام، يتمتع بصوت جميل. شكرا، صح، هو اليمام، هي اليمامة. سعاد من الكويت، أعتقد طائر جميل الشكل أصغر من الحمام، هو اليمام، صح، هي لو شفنا اليمامة سنجد أنها أصغر من، يعني قارنوا بينها وبين الحمام، طائر الحمام، ستجد أن اليمام أصغر حجما وأكثر رشاقة. في مين كمان، أبو رفيق من إسطنبول، كلمة ترغلي تعني طائر القمري، وهو نوع من أنواع الحمام البري، والشكر موصول لكم أبو رفيق من إسطنبول. شكرا يا أبو رفيق، جوابك صح. عادل ببشيت، يمكن طائر صوته جميل، هو طائر، جوابك صح يا عادل، بس هو طائر اليمام، طائر اليمام. ناجح الجيوسي، ترغلي هي طائر من فصيلة الحماميات، صح، هي اليمامة، هي اليمامة. نروح لأبو فهد مبارك المهندي، ترغلي في بلاد الشام لطائر القمري أو اليمام، وهو طائر جميل الصوت والشكل. تحياتي لك، تحية لك يا أبا فهد مبارك المهندي. في محمد حسن له يعني ساهم في الإجابة، ترغلي يمكن صوت أو وعاء للماء، لا هو طائر اليمام، طائر اليمام. في جواب فاطمة الوهيبي، ودائما جواب فاطمة والبنات عموما جوابهم بكون جواب نموذجي، تقول ترغلي تأتي من الترغل، وهو نوع من أنواع الحمام البري المعروف بحمام الترغل، ويقصد بها هنا التغريد أو الغناء بصوت عذب يشبه صوت الطيور. وأيضا ترغلي تعني طائر القمري الجميل، وهو طائر شعبي من فصيلة الحماميات، أصغر حجما من الحمام البري. المعنى والسياق، التسمية الشعبية يطلق اسم الترغلة أو الترغل على طائر القمري في سوريا وبعض مناطق بلاد الشام. في الأغنية اشتهرت الكلمة بفضل أغنية ترغلي يا ترغلي. التشبيه، استخدم الشاعر الكلمة ليشبه الحمامة بهذا الطائر الرقيق، وأضاف حرف الياء ترغلي لتتطابق مع قافية الكلمات في الأغنية. شكرا يا فاطمة، وإجابتك نموذجية كالمعتاد. في جواب من العراق من أم أحمد، معنى الكلمة هي صيحة أو نداء بالفلكلور الشعبي للتغني والتحبب، وهو أيضا اليمامة، صح يا أم أحمد، اليمامة، طائر اليمام. هذا هو الجواب. في أجوبة يمكن ما انتبهت لها، كلها موجودة، كله صحيح، طائر اليمام. الآن ننتقل إلى الفقرة التالية،
1: أغنية في الذاكرة. أغنية في الذاكرة.
0: مهما مر الزمن،
2: العين اللي ما تشوفكش
0: يسكن في الذاكرة الشجن،
3: رمز عينه بريد المحبة،
0: فالذاكرة للغناء وطن. أغنية في الذاكرة.
4: بص، أنا طبعا كل ما غنى عبد الحليم في السينما المصرية حبيته، وكل ما غنى محمد عبد الوهاب في السينما المصرية حبيته. في حاجات كتير بحبها لمحمد عبد الوهاب، يعني بحب قوي طول عمري عايش لوحدي. استمعوا لترابيات على إذاعة صوت الخليج مع تحياتي أنغام.

0: أغنية في الذاكرة.
1: مهما مر الزمن
2: العين اللي ما تشوفتش
1: يسكن في الذاكرة الشجن،
3: رمز عينه بريد المحبة،
1: فالذاكرة للغناء وطن. أغنية في الذاكرة.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال. إحنا كل يوم في هالوقت نسمعكم مقدمة أغنية، وعليكم أن تعرفوا الأغنية. سمعهم يا شافي. عرفتوها؟ إن شاء الله تكونوا عرفتوها. نتلقى إجابتكم ونستعرضها قبل 11 بقليل إن شاء الله. نسمع الآن هناء مهدي في أغنية طلبها محمد الشوكري، محمد بن أحمد الشوكري، خير بشرة سعادة وخير. نسمع ونكمل إن شاء الله.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نسمع كمان مرة مقدمة الأغنية. عرفوها ما شاء الله عليهم يعني. طيب، منها إلى أغنية عبد، أغنية لعبد الغني السيد. ترك نبيل، ترك يعني تركني أختار، يعني قال على كيفكم يعني بهالمعنى. قال عبد الغني السيد: ما طاب لكم من اختيار. أنا اخترت هذه الأغنية يا نبيل، إن شاء الله تعجبك.

ما زلنا معكم ومع طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى بال، ويوم اثنين رائع إن شاء الله. نسمع مقدمة الأغنية. ونسمع الآن زهور حسين. زهور حسين في أغنية أويلاه يابا منه علي جابة، طلبها علي خاطر النجادي، إن شاء الله النجادي يكون متابعاً.

0: طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نسمع كمان مرة مقدمة الأغنية. ونسمع الآن عبد الحليم، عبد الحليم حافظ صح؟ عبد الحليم في فاتت جنبنا، طلبها علي موسى.
1: أنا النهاردة كان نفسي أقول فيه كلام كتير. راجل حمل على أكتافه عبء الموسيقى العربية طول عمره، في الواقع مش لاقي كلام يعني أقدر أوصفه بيه. أستاذي الأستاذ محمد عبد الوهاب، هغني اللحن بتاعه فاتت جنبنا اللي كتب كلماته الشاعر الرقيق الأستاذ حسين السيد.

ما فات ونسيت روحي وصحيت أتريها خدت الشمس وغابت رديت وكمان رديت وفضلت أرد أرد لحد ما فاتت

تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. كمان مرة نسمع مقدمة الأغنية. ونسمع الآن فيصل عبد الله، ليت للعشاق ديرة، طلبها أبو فهد.

احنا تحت امر الهوى وبيه.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال. وهذا عبال للمرة الأخيرة نسمع مقدمة الأغنية. وفي المقدمة أول مين أجاب؟ أيوة، أول من أجاب عادل ببشيت. المقدمة أحسين نعمة يا قمر، صح، ما شاء الله عليكم. علي موسى، أحسين نعمة يا قمر، صح. مازن، المقدمة أحسين نعمة يا قمر يا أبو الليالي، صح. فاطمة الوهيبي، مقدمة الأغنية أحسين نعمة يا قمر، ألحان محمد جواد أموري، كلمات ناظم عبد الله، شكرا، صح يا فاطمة. مقدمة الأغنية الفنانة رباب أبو هيثم، لا مش رباب. وبعدين بعث يقول الفنان عبد العزيز بن عبد الرحمن الراشد هو أحد رموز الفن الشعبي الأصيل في نجد والمملكة العربية السعودية. ولد في روضة سدير عام 1936، واشتهر بصوته الجميل وأدائه للون السامري والفنون التراثية التي حفرت اسمها في ذاكرة الأغنية النجدية القديمة. حبيت أشارككم هذا الموضوع، تحياتي أبو هيثم مسقط. شكرا يا أبو هيثم، مساهمة كثير حلوة، شكرا لك. وين كمان نروح ل في محمد حسن. محمد حسن، الأغنية كأنها مسموح يلي تعذر، لا. وبعدين يقول كأنها لفنان بحريني، لا. لا يا لا، هي لفنان عراقي اللي هو حسين نعمة. يا قمر اسم الأغنية. سعاد من الكويت، يمكن فرج عبد الكريم أو خالد الشيخ أو حسين جاسم، الثلاثة غلط. معلش يا سعاد، الثلاثة غلط، يا حسين نعمة يا قمر. أبو فهد مبارك المهندي ما أجاب. تسلم عزيزي، ما قصرت محمد، تحياتي إلى منفذ العزيز، المنفذ العزيز، شكرا لك، شكرا يا أبو فهد. إذا الأغنية يا قمر لحسين نعمة. نستمع لمقدمة يعني مقدمة الأغنية وجزء منها ثم نكمل إن شاء الله.

اقتربنا من 11 موعد الهدية، والهدية اليوم الفنان إبراهيم حبيب، وأغنية شهيرة للفنان إبراهيم حبيب واشتهر بها منذ صغره وعمره 16 سنة، دار الهوى دار، ولكن سجلها حصريا بشكل حديث لإذاعة صوت الخليج، هي هدية اليوم، إن شاء الله تعجبكم.

وصلنا للهزيع الأخير من حلقة اليوم من طربيات، آملين أن نكون يعني وفقنا في تقديم ما يرضيكم وما يثريكم وما يسعدكم. ونسمع الآن طلب ناجح الجيوسي، طلب لزرع الكبستان ورود لفؤاد غازي.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. بعتذر من محمد ماهر اللي طلب مسعدك صبحية لصباح فخري. وجدنا الأغنية بالعنوان ولكن الفحوى أو المحتوى ما كانش فيه يا مسعدك صبحية. فإن شاء الله في حلقة قادمة يا محمد ماهر. شكرا جزيلا لك. وصلنا لطلب عيسى السليطي، طلب عجيبة لغريد الشاطئ.

تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال. في المستمع الكريم أحمد عبد الله طلب قمر بوبا لمحمد وردي، إن شاء الله يكون متابع.

وصلنا لأغنية الختام اللي طلبها المستمع الكريم من عمان سلطان، طلب وردة في أغنية سفر. إذا معها نترككم في حفظ الله ورعايته، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في حلقات قادمة، حتى نلتقي ثانية بإذن الله تعالى. لكم أجمل تحيات، شافي الهاجري في التنفيذ والتنسيق، شكرا يا شافي. ومن داخل الاستوديو يحييكم عبد السلام جاد الله. تذكروا لا تنسوا ابتسامتكم، في أمان الله.

ضرب له أسرار. نغم على أوتار. معنى به أشعار. صوت الخليج تغني مع شمس كل نهار. طربيات طربيات في 9:30 صباحا بتوقيت الدوحة من الأحد إلى الخميس على صوت الخليج. طربيات.